0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Приятели, господин Обзани, по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Роз бахайр, خوش آمدید
4: به کلام. Salam, بخیر, خوش آمدید به
5: Radio Campus. مرحبا, میکنم فیکولیت رادیو.
1: Radio Campus, c'est super.